نشوف اللي تيمتسيسة اللي تيمتسيسة السوق نشوف داك السمح المول الشمال ديال الكرة ونقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كلمة تيجي من السادة كلمة تدرس الصبح شوف تقسم الأمور شو نجي الكرة قام بدرش نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي أكل واحد

شوف اللي كذا متى إذا متى سادي إذا متى الصبح شوف لك السماء النور شو نزيه كنا بنقول له عشان نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

شوف لك اللي تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير